0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: فحص دقيقة بيمنع حريقة، كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
10: مبروك بيتك الجديد.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

خمرة الحب سقيني، هم قلبي تنسيني، خمرة الحب سقيني، هم قلبي تنسيني.